كان كتلنا الجيم كنت بيبو فرينت كاستا كونسيكي اوجا بوتو بكان كاستا كونسيكي.